لأننا نريد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكي نجمع بين حسنة الدنيا والآخرة.

العلمين ويتخلى عن العلم الآخر ينظر بعين واحدة، يكون في مشيته من حيث التطور كالأعرج الذي يمشي برجل واحدة، لا تستطيع أن تلحق بمن يمشي بالرجلين. هذين العلمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الكون سماه بعض العلماء بكتاب الله المنظور، يعني كتاب الله الذي ينظر إليه. والعلم الثاني الذي هو علم الوحي سماه بكتاب الله المسطور، يعني كتاب الله الذي هو كتابة. إذن عندنا عالمين اثنين، عالم منظور وعالم مسطور. عالم المنظور هو عالم الكون، وعالم المسطور هو عالم الوحي. لكي نكون خير أمة أخرجت للناس كما حكى القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لابد لنا أن نكون متسلحين بالعلمين معا، بأن نعلم الوحي والدين ونعلم الفقه والأصول والحديث إلى آخر ما عندنا من العلوم، لكن أيضا في الجانب الآخر نكون علماء، نكون علماء في الطب، نكون علماء في الهندسة، نكون علماء في الحساب، نكون علماء في كل العلوم التي كان ساد فيها المسلمون قبل أن يتغير الزمان. يعني إذا نظرنا إلى تاريخنا كان لنا علماء مبدعون، كما كان يذكر الآن الشيخ سليم بكي بوسو كان عالما في الفلك، يعني هذه العلوم كانت موجودة عند المسلمين من قبل أن يضعفوا. لكي نجمع بين خيري الدنيا والآخرة لابد لنا أن نكون علماء بالعلمين معا، لا نختار علما واحدا ونتعخلى عن العلم الآخر، عندئذ نكون في ذيل بقية الأمم كما هو الحاصل بالنسبة لنا الآن للأسف الشديد. الأمة الإسلامية آلة على الأمم الأخرى، لا نقاس لا بأمريكا من حيث العلم، ولا نقاس باليابان من حيث العلم، ولا نقاس بالهند من حيث العلم، لا نقاس بالاتحاد الأوروبي من حيث العلم، كلها أمم منفرة غير مسلمة، لكن هم العلم ولا نحن أمامهم في التكنولوجيا والتقدم، هل نقاس بهم؟ لا نقاس بهم. إذن هذا خطأ كبير ينبغي لنا أن نستدركه، أن نعلم أبناءنا العلوم الحديثة ونعلمهم أيضا علم الدين، فنجمع بين خيري الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، ونصيحة لطلاب العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، يعني أن يجتهدوا الاجتهاد. العلم سلعة غالية، من حكم العلماء أنهم يقولون إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. أنت تعطي العلم كلك، يعني تتفرغ من كل شيء، لا تشتغل بأي شيء آخر، بالعلم فقط. إذا أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك هو يعطيك بعضه، لكن إذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا. يعني العلم كنز نفيس وسلعة غالية، قلادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنت إذا أردت أن تسلك أي شيء في الدنيا، مثلا إذا أردت أن تكون تبيء الجرائد أو تبيء الفول والطعمية في الصباح، نرى أن بائع الجرائد والذي يبيع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر لكي ينشر الجرائد ولكي يعد الفول والطعمية. إذا كان هذا بائع الجرائد وبائع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر، فكيف ينبغي أن يكون لطالب العلم الذي يريد أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ فالاجتهاد، يعني تجتهد. أنا دخلت الأزهر وخرجت منه ولي قانون أمشي عليه، هذا القانون متكون من ثلاث أساسيات، من ثلاثة أركان. الركن الأول الاجتهاد في الطلب، يعني أجتهد فيما أطلبه، يعني أعرف للعلم قيمته. هذا العلم هو أنفس شيء على وجه الأرض كلها، النبي ذكر ذلك في الحديث الذي في الترمذي وغيره، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني العلم أنفس شيء حسب هذا الحديث، أنفس ما على وجه الأرض كله هو العلم. هذا العلم إذا أردت أن تحصل عليه لابد أن تضحي له ثمن، لابد أن تضحي بكل شيء من أجل هذا العلم. هذه هي الوصية الأولى، يعني الاجتهاد في الطلب، تجتهد وتطلب العلم، والعلم لا ينال بسهولة، لا، يأتي باجتهاد ودأب وتعب وصبر وتفان في سبيل طلبه. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني التحلي بجميل الأدب،
يعني تتحلى بجميل الأدب.

0: لأن العلم الذي عندنا اسمه علم الدين. علم الدين يختلف عن علوم الدنيا. علوم الدنيا هذه يكتسبها كل الناس، لكن العلم الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى لا يثمر هذا العلم ولا يؤتي أكله إلا إذا كان مصحوبا بالأدب. حتى الشاعر الحكيم يقول العلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر. إذن العلم هذا يحتاج إلى أدب، لأنه علم الوحي نور النبوة. تتأدب مع كل خلق الله، تتأدب مع العلماء، تتأدب مع طلبة العلم، تتأدب حتى مع الكائنات. من علم من فقه العلم أن يتأدب الإنسان مع كل ما خلقه الله. ما معنى أن يتأدب مع كل ما خلقه الله؟ أن يأخذ العبرة من كل ما خلقه الله. هذا تجده في الشاطبية، عند أول المقدمة الشاطبية يقول فيها: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نسيم متبذلة. يأمر طالب العلم أن يكون كالكلب، إذن هو يتأدب مع الكلب، يعرف أن الله خلق هذا الكلب لسبب معين. يتأدب مع كل خلق الله سبحانه وتعالى، وخاصة مع العلماء والأولياء والصالحين وجميع من هم يسلكون سبيل العلم. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث: التمذهب بلا تعصب. اجتهد جدا وأنت طالب العلم أن تبتعد عن الخلافات الموجودة في الساحة الإسلامية، خاصة بين الصوفية والسلفية ومش عارف إيه لا ابتعد عن هؤلاء. أنت الآن في مرحلة طلب العلم، احرص على العلم فقط، اعمل ببيتي ذلك الشنقيطي الذي قال: خذ العلوم ولا تعبع بناقلها، واقصد بذلك وجه الخالق الباري، إن الرجال كأشجار لها ثمر، فاجن الثمار وخلي العود للنار. يعني أنت الآن احرص على العلم فقط، عندما تكون طالبا لا تدخل في الخلافات الموجودة بين المسلمين، يعني غمد عينيك وابتعد عن الخلافات واطلب العلم فقط. عندما تنتهي من طلب العلم سيقودك العلم إلى أن تكون صوفيا، أو يقودك العلم إلى أن تكون سلفيا. لكن قبل أن تحصل العلم، إذا كنت صوفيا وأنت طالب أو سلفيا وأنت طالب، يفوتك من الخير الكثير. إذن هذه الأركان الثلاثة هي التي أوصي بها نفسي وأوصي بها جميع طلاب العلم، وهي الاجتهاد في الطلب، والتحلي بجميل الأدب، والتمذهب بلا تعصب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سائلا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذه المرة آخر العهد بهذه البلدة الطيبة والأحباب الكرام الذين استضافوني فيها، جزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كثير بوسع. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سرنا في هذه البقعة المباركة، يسرنا أن نجد أنفسنا بين هؤلاء الأعلام الأجلاء، بين علماء قد وعلماء طوبة، أحفاد الخديم رضي الله تعالى عنه وأحفاد سليم بكي بوسو، رفقة مولانا وحبيبنا وشيخنا العلامة الجليل سيدي الحاج إبراهيم المالي حفظه الله ورعاه، الذي يكن لهذه المدينة ولأهلها ولخلفائها ولشيخها عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم محبة خاصة. هذه المحبة يعرفها كل من لازمه ولو يوما واحدا. والحمد لله رب العالمين، جئنا معه لتجديد العهد ولتجديد العلاقات بينه وبين أهل هذه البقعة المباركة. وقد قمتم ما شاء الله تعالى بترهيبه وباستقباله استقبالا يليق به وبأمثاله، فجزاكم الله عنا وعنه وعن كافة أحبابه حيثما يوجدون في مشارق الأرض ومغاربها. و سأقوم إن شاء الله تعالى بإلقاء قصيدتين كما أمرتم. القصيدة الأولى أنا من قمت بكتابتها بأمر منه في حق مولانا الخليفة سيدي سيرين قدي حفظه الله ورعاه وحقق له في الحال والمآل مراده بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي التي أقول في مطلعها بلغ إلى شيخنا العلامة القدري خليفة الجد من في العلم كالنووي أذكى سلام وأسمى كل تهنئة بذي الخلافة في منهاجها النبوي شيخ له في طريق القوم منزلة يعلو بها كل هب للهدى العلوي كنا ولم نكو كنا ولم نكو في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي كنا ولم نكن في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي هذا اقتبس من بيت الشاعر الذي كان يقول في حق جعفر بن فلاح كان المساعلة الأخبار تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر فلا والله فلما التقي لم فل حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذناي بأحسن مما قد رأى بصري ولكن أيضا إنما زرنا الخليفة ما شاء الله تعالى سيدي شرين قري وجدناه كذلك والحمد لله رب العالمين هكذا كنا ولم نكن في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي لا غرو في ذاك وهذا الفضل منجذر من الجدود له في القدر خير دوي حماه ربي وأعلى شأنه أبدا في ذل عافية برغم كل غوي ثم الصلاة على الهادي وأمته ما زار قوم ديار العارف القدوي وأما القصيدة الأخرى قالها مولانا الشيخ إبراهيم المالي الحاج حفظه الله ورعاه في حق مولانا الشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه وخليفته الراشد الشيخ محمد المنتقى بشير ابن مولانا الخديم رضي الله تبارك وتعالى عنه سأقوم إن شاء الله تعالى بإلقائها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لتكون تتويجا لها في هذه البقعة المباركة إن شاء الله تعالى بأمر منه ومطلع القصيدة لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت إذامي وردت سر تكويني كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكين يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما يا مستجار اليتامى والمساكين سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما بيت هكذا هو بيت القصيد بالفعل يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما يا مستجار اليتامى والمساكين سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين حتى رأيتك بحرا لا شبيه له فما الفرات وما أمواج السيحون علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من طور سينين كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون كأنما قوله في الحق منتشقا سيف الإمام علي يوم صفين ولا تروه له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون قد نوّن الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنا دون تنوين طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين الله هذا هو البيت القصير ما شاء الله طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشاميم العرانين كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون من آل بامبا، وبامبا سيد علم، سيف الإله على حزب الشياطين، هو الخديم الذي صارت مناقبه وعز بالله عزا غير مفتون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. قد زرته بعد إذن الشيخ في رشد، لما أتى الإذن من أم الدواوين، وحط رحلي على ساحات حضرته، وفاق ما أبصرت عيناي مذموني. وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مظنوني. فقد نظلت على أندى الأنام يدا وأكرم الخلق من بعد النبيين. أحيت مآثره ما مات من سنن، وأنبتت كفه الزيتون بالتين. وقاوم الغرب والتنصير منتصرا بالله، فانهزموا أنه كحطين. من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. يدي لمغن كريم واهب صمد، لا للدراهم تأتي من سليتين. ثم الصلاة على المختار من مضر، ما زار قوم لطوبى مركز الدين.
0: خير مضموني كما سمعنا من الشيخ سامسة حفظه الله تعالى في فوتة، أن سيرين بامبا في مرحلة من حياته قسم عمره نصفين، يقضي 6 أشهر لا هم له إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر لا هم له إلا أن يصلي على رسول الله، ثم يستريح في 6 أشهر ليؤلف. فقد قاسم المصطفى حياته، هذا معنى قوله من قاسم المصطفى في عمره ومضى. أيوة، يعني هذا شيء عظيم، يعني هذه المفاخر والمآسر والمكارم لا توجد لا في الشرق ولا في الغرب، لم نسمع بهذا في تاريخ الناس، أن يكون الإنسان يقضي 6 أشهر متوالية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي 6 في التأليف، ومن أجل ذلك هو من أكبر المؤلفين في القارة الإفريقية. ثم هو ختم القصيدة بقوله من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين، كتبت في البحر أني لا أمد يدي. النصارى لما أتوا إلى هذه البلاد حاولوا أن يستميلوا المشايخ بالهدايا وبالعطايا وبالإكراميات، ومشى في رحابهم ورحالهم كثير من المشايخ، لكن هو رفض هذا. لما عرضوا عليه هذا الأمر أنشد هذين البيتين، قال كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. كلامه هذا بليغ جدا، هو يقول أنتم بعطاياكم عبارة عن ماء قليل فيه تراب وطين، عبيد الماء والطين. أنا كتبت في البحر، يعني أنا عندي البحر، من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين؟ من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين والتراب؟ هذا معنى قوله كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين، يدي لمغن كريم واهب صمد، لا للدراهم تأتي من سليطيني. يعني هو لا يحتاج إلى فلوس النصارى. أنا هذا الرجل أحبه حبا عظيما لمكانته، وهو فخر لنا جميعا في غرب إفريقيا خاصة وفي إفريقيا عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاته وبعلومه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الذرية وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يديم هذه النعمة علينا إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ثم سنختم الجلسة
3: له ثنائي ورضواني بلا سخط، مذ قاد لي من بني ديمان أنصارا. لله كلي لدى آبار مكرمة، منها ارتحلنا وفيها جم من زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God.
3: Who gave him this authority?
4: من أعطاه هذه السلطة؟
5: أرسله الله رحمة للعالمين.

في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة.

0: الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: يا أمية
2: لا
3: لا يكفي، كيف قد دفعت أضعاف ديني؟ أنا أسدد منذ خمسة أعوام.
4: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
3: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
4: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
3: ولدي.
5: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
6: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
5: قافلة الشام، أرى طليعتها.
6: سبقت موعدها.
5: زد على البئر الشمالية خمسة رجال آخرين.
6: كم نذبح؟ 70؟
5: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
7: من علم القوم من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشعر هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
8: من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
9: نعم، 7 أطوال.
8: 20 دينارا
9: لزوج أبي سفيان.
8: خذيه بما شئت يا مولاتي.
9: 15.
6: هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
10: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
11: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
12: ترى ما أصاب ابن أخي.
11: لماذا لا توقفه عند حده؟
12: ربما يتغير.
11: يتغير وقد بلغ الأربعين؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه، وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
12: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
11: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
12: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
11: جحود، تمرد.
12: أخشى على محمد من نفسه.
13: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذه السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
14: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
13: على رسلك يا زيد.
14: هل نزل محمد من غار حراء؟
13: لا، لم نره بعد.
14: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
13: لعله في بيت أبي بكر.
14: سألت عنه هناك.
13: لا يزال إذن في الغار
14: 3 أيام.
13: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
4: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة،
5: ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا، يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
3: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك، أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
3: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ذات أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
4: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد،
0: إنه رجل مبارك.

0: رجلان يتبعان.
1: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
2: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
1: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
2: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
1: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
2: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
3: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
2: نعم، ولكن قلبه متفتح.
3: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
1: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة.
2: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
4: ستعلمك الصياط.
5: احذر وانتبه يا فتى.
6: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
2: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
3: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
6: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
4: اجلده،
3: اقتله.

0: افعلها. ابكى على نفسك.
1: رأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك

0: أحد. الله أحد.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد. أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد. أحد. الله أحد.

0: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم. العبيد
1: أمية، أمية،
2: أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
3: خذوه، لا حاجة بي إليه. طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
4: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
3: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي، وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
4: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
3: دعه يخرج وليلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
5: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب

إن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.

0: تسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
1: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
2: نار ذات لهب.
3: محمد رسول الله.
4: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

0: جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.
3: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
1: أبعدوهم عن الكعبة.
0: ولا
1: أبعدوهم عن الكعبة. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
0: احموا رسول الله، احموا رسول الله.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أمي!
4: هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك.
3: سمية! اتركوه!
5: يا ياسر! يا ياسر! يا ياسر! يا
3: لا لا لا لا لا لا والدي!
4: تعال معهما، قيدوه!
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد.
5: لا لا لا لا لا
3: الرحمة. وأشهد أن محمدا رسول الله.
5: لا لا لا هبل.
3: هبل.
4: اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: الشقية الشقية الشقية الشقية الشقية.

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عمرو، ألست صديق مليكها؟
3: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
3: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة؟
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون بالمسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة؟ حسن، سنجعله غريبا في مكة.
2: نعم نعم نعم.
1: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
3: أجل،
1: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل.

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، نقوتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: أنا أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف.

إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي.
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربى، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتهشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: جاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمجد على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى.

0: كان لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
0: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
0: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى.
2: قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
0: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقط، أعرف الناس بالصحراء. هيا.

0: لماذا تطارده هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: محمد اخرج، ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكه.
1: احذروا، هذه المغارات مليئه بالافاعي.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
4: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟
0: نتجه شمال يثرب،

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه

صاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
4: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى،
6: حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
5: على باطل الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل.
1: يأبى إلا أن يواصل العمل.
2: يعلمنا أن العمل عبادة.
1: في 53.
2: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
5: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
6: كيف حال ولدي عندكم؟
5: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
7: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
5: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
6: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
7: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
5: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
7: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
8: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
9: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقا.
5: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا

0: طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
1: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا، إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
2: هذا يكفي، سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.

0: المهاجرون، أيها المهاجرون اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلب من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
1: هل أسمع شيئا عن القتال؟
0: وهل لديكم حل آخر؟
1: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
0: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
1: اذهبوا إلى أعمالكم.
2: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذرا عذرا إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لم يحن وقت الصلاة بعد.
3: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
4: الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: الله أكبر.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أباربك.

0: يا قريش اعملوا سلاحكم، دافعوا عن أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
2: 300 و بضعة فرسان.
1: سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟
2: 70.
1: سيكون لنا 170.
3: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: أكانتي رهن بسلامة هذه الإبل؟ نعم، اليوم أكانتي هي هذه الأموال.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى ألا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب.

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو،
0: أخي شيبة وورد الوريد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردونني؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفى! كفى! اغربوا عني! كفى جماعا! هل أحتاج إلى من يذكرني أبي؟ أخي؟ عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي؟ أخي؟ عمي؟ محمد، علي، حمزة.

0: في أظافري يا حمزة، في أظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت يا قاتل أبي، سأمزقك. يا قاتل أخي، سأمزقك. يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك.
1: سأشرب من دمك.
2: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو خلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.
0: حمزة،
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان،
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام، جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وأعدوا سلاحكم.

أمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبرون

0: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك.
1: عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
2: يقودهم خالد بن الوليد.
1: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
3: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
1: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
3: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أنهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
1: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.

0: ماذا ترى يا حمزة؟
1: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخلفني. عندما يأمر النبي

0: كسرناهم. يا عتمان طويبة قائنا. نصيبنا من الغنائم.
1: اهدموا أماكنكم. لا تصيبوا.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا.
2: يا محمد، أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. قول هبل.
3: يقول الرسول: الله أعلى وأجل. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
2: العزة لنا ولا عزة لكم.
3: الله مولانا ولا مولى لكم.

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك وحشي. مزق مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف وأحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم،
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحي، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.
2: أقبل مفاوض آخر.
3: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
4: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد ابن عبد الله مع سهيل ابن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
5: مكة هي ديارنا.
4: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد

0: على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.

0: أين محمد لأكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا عزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان بن فوهان.
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
0: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
4: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
0: ماذا أقول؟ هزمت، وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
4: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
0: ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
5: أسرع،
4: كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: القبائل ما زالت تتوافد. سنصبح 10,000 قبل الغروب.
1: الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتلهم.
2: نحصن
3: عبثا تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل.
1: جبان، نموت ولا يدخلها محمد.
3: عودي إلى الدار يا هند.
1: جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟

0: سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة.
1: مكة أراها حتى من خلال جبالها.
2: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجبا، أشم رائحة خبزهم.
3: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
4: جئت تسلمنا مكة.
3: لن تشركني في خبزك، أعرف، ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: أقل ما جئت من أجله.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.
3: ادخلوا بيوتكم، جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
4: بيوتكم.
5: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.

0: وفى بوعده لم يقتحم بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقائي.
1: يجب أن نظهر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم كنا على ضلال، أخذتنا العزة بالإثم، كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن؟ إنه يقترب من الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله ورسوله.

من ببشر يقضي وأيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة لياد يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بالانتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذابت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العداء والمرض ولي تخلب الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأنت كف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد جيدي ذبيت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي الشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وصل من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وأمسي ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى النحوي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حما عن فانية وقدت لي خير جماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن
وليقود ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك النيا وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رب لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رب إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقتله له اقمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في ثنبي رفعت لله تعالى مده يدي بفيضه الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حير لو شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرب اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهب وقض لي الدهر العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظم بلا ملاقات وغير كدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائد لغير نحوي وف كل كائد واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالد مع سلام يصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به ذا النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامحو به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي يمي بخير خير وأجل همي على الوسيلة الشفيع السلم العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا
من بملك ملك قد سمي صل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والاجمع على الذي به خلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل الأياد واجعل حياته له خير أياد وهب له الشهور والأيام بشر له والتقه الإيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني مني شكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتحى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أذى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأصبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لي سواي منك تزودي إلى الجنات بمالي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيت لي مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجنب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية
وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد سفا من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكم واحفظ ديات الست يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحظ بلا نسيان واصم بي عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عباك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوب وقض لقلبي الفيض والغيوب وابلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا الذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمي قبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجنة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا او لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز

بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحظ عن نسياني ليجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري يا خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتقت الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواع كظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واربط بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مغفرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الظفر وضر النابي على الذي وهب الكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرف وحق صائمه أعلى معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لي تكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الحفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك ربي قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب.

وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم يلح نحوي ضر ما سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفى الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجهيد باجتهاد وحجة لكل موالاني وسق لغيري.

وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لبيك يا خير سميع مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقانا الدنيا وضرر الأخرى أنلت سميا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والمداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القناة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيرية انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها يا إكباديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا

صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلب تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذين قاد يوم الجمعة ما لاعتمالي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد قم الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وقطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب وبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير معتما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن النعارين يا ربنا يا طارئ الأعداء لغير نحوي عاصما من داء يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يأيس اللعين مني ومن در عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي دين عددا على النبي الهاشمي العلم من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي ديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح العدا لغيري بالجهاد زحزحت إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حسادنا الكفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على

هبل النبي المبدأ الختامي أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شعر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الإهاب الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قبله ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مذ زمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي له قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني موشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من العداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مهنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي
نظم يا هذا باسمك القدس يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقط أحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهب إلى سوى يأسر مدى مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما مهى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجه

0: أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من غداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من غداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من غداك سندا. أزكى صلاة بسلام لي تجود، بالاستقامة وتقليل الهجود، في الآل والأصحاب والأتباع، وزادني علما مع اتباع. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا، صلى عليك من تعالى وعلا. أزكى صلاة بسلام لا عدد، لا تسوق لي دائما مدد، في الآل والصحب وكف ما حضر، عني وجاد لي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى، صلى عليك من سألته هدى. أزكى صلاة لي تسوق كلما، لو اشتيت سرمدا مسلما، مع سلام بجميع الآل وصحبك الدرر والآل. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى، صلى عليك من دعاك لسرى. أزكى صلاة لي تجود بظفر، بأن أجاورك من غير سفر، مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين، نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا، بالآل والصحب ومن تعبدا. أزكى صلاة منه جل بسلام، تطيب لي طوبى يا مع دار السلام. صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع. أزكى صلاة لي تجود بهداك، مع سلام لي يسخر عداك. يا خير كل والد وما ولد، صلى عليك من تعالى عن ولد، مسلما مع الخيار العبد، كما لغير أزال وبدي، بغير رد لي إلى الجنان، وبك صفى أبدا جناني. يا خير مرسل لخير أمة، صلى عليك وكفاك الغمة. رب كريم نافع قد جلى، وقد لك العظيم قد أجلى. رب كريم نافع قد جلى، وقد لك العظيم قد أجلى. رب كريم نافع قد جلى، وقد لك العظيم قد أجلى. مسلما عليك فوق عددي، بالآل والصحب وزاد مددي. يا من لتصديقك قد شق القمر، صلى عليك من بقفك أمر. مسلما عليك بالإكرام، في الآل والصحب بلا انصرام، وبك جملة ذنوبي غفرا، وكل ما علي عني كفرا. يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى، صلى عليك من غداك واجتبى. يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى، صلى عليك من غداك واجتبى. مسلما عليك في الآل الكرام، وصحبك الغر وقاد للمرام، ولسواي النهي والشقاء، كف وما يحرمني ارتقاء. وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة، وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي، عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم، وكل ما اشتقت إلي قادا، لك بلا مشقة فانقادا. مسلما عليك يا مختار، وليساق كل ما اختار، دنيا وأخرى بك ذا سلام، من الحساب ومن الملام. وطيب الزمان لي كما أحب، وكف عني سرمدا ما لا أحب. وبك لي كان وساق للأرب، حتى أصير بشرى عجم وعرب. وضمني إلى السحاب الأمناء، وقاد لي بلا حساب المنى.
1: وحط ذنبي ووجودي يمحى وراد لي كل كنود جمحى وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرزايا به رساق لي به المزايا وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جبير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال.

0: بالآل والصح بالمزح ذي الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكم واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: دي شيخ القديم.
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تبلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تبلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن

من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا

كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بين

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه

طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنح

إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

صباحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

صباح يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقد.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب

خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب

فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون

غيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي.

فالشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني عمر تائب مليم يا بر يا رحمة.

يا خالقي يا كامل الصفات، لك اشتكيت كثرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام، فنجني وأولني مرامي، منك أرمي اليوم.

يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لي هب بذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولاستجب سؤالي وكن

والتقي جثماني في قبر البلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا

وهبني بك وهب لي الأرض بمن على جملة عجم العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدو يا مذل يا من يؤمن أنت مديري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من

إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذاي يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى حضور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بصفة.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن. ولتدخل المصلح

ومن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا المعجلة جالبة لمنن المؤجلة يا حي يا

نبيكم ربا وديا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن نكد والتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس.

من جميعنا بلطفك الجميل وقل لنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح وارتورنا بفعل ما أحببت وارتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه مولد فيه فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا.

ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهينة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب

تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب. فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا، ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن.

بيسبقن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

على علي هب لي في الدارين صيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآب مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك.

وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني

البر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حماي ليكن حصنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل وكل

وزكر بي وافتح الرب نيا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسير المرورا وهب لي الذكر بشكر

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وباسمك المسالك الخلاص ولتكفني عن ذلة المعاصي وباسمك الرب

ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا.

مجرمي وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في ذهادي وكن عيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقا

وأصلح الأمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تماد واجعل جميع

واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جول ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقى وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد ومنفعا لكل هاد المسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة

ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمر

ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبل الكنف ستري كابد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقا

الرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع. واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصويب والتفهيم. واجعله مسكن خروج من ظلم بالنور، واكف عنه كل من ظلم. واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع. واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني. والتحم باري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور، وانف الوباء والبلايا كلها عنها، والطيب شربها وأكلها. واجعل حريمنا حريما آمنا، وكن بحفظه كفيلا ضامنا. واجب لها الخير من الجهات الست، واكفها عن الآفات. حطني

ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد. وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا. واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك، وليهب حسن الختام عندك، ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة، وليجد بكل ما طلبت به القصيدة كما التمست. رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق.

فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة، وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف

رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا

من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم

0: ونحوز بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدي سنتبه
1: ومسكنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برك قديم المصطفى مجدا واجدا وإيجا بيمن بيمن فالكم يخد ببراما مجدا واجدا وإيجا بيمن بيمن فالكم يخد ببراما لتخويوي ولم افتور ديارا دما نرجع جنگل خبر امام مكان كتا ويكنا كم دل مي مي بيوال سنا وريني كان برام من يتلي في جلورة سل في دم توخر باف تهلين خبر امام تقجي يا الله فالخمن مقامام چغر باخ یا چمی یا خمبر آمان چلنی یا چخوص یا سخص دیوان چخب یا اکی داوی تکبر آمان نقم یا اللہ نقم یونیم چباوان بطای کن چار گل چمو جار بر آمان توخ جی موقع وخ بکنو نیدو قدينات وخجي موجو يبرام تجي جلالا ما يالا بافك ميجي متانك چلير خيب يونام برام تجي جلال باقت شيطاني كدايا بجي مات ميت خوف راتي برام تجي جلال مومي ماتن كنت باطن بنام بفضل كنوني كن برامم تجي كلا بام تجي نام بخام قام بفضل يرو اللي ويقلم برامم بحق تي الله حق تي ننجي انن نصف قصف لكم برامم سخلفا فاجها ربكا تي ايهر ببال تبقى جلويت البرامم بفصي من نفوك فرت يمن دمامي من تباط من تي برامم نبقك فرت فلك غير مصفك نوام

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدعي الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم، وجلاد لمضاه جالبة للإيمان والإسلام والإحسان، وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث خلقت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أحب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الله ينولها بلا مناه ولا انتهاء. بسم الله ينورها بلا مناه ولا انتهاء. حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاهتداء. لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي. لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اهتداي. لك رضاي لك سنائي لك التجاي ما جداي. يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما هداي. أسمي ستوري أصلح أموري كسر

بهرت جيبي كلا سياي أنا تسيري طيبت ميري كل بخيري كلت خياي يا خير موي كل براي وخير ساي كلا سياي

عليك سلم دبا وكرم من بك أعظم على اعتمائي بك أخود بك أفيد يا من يسود ذوي صفائي ذوي

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين وابلنا لما لداك الأكبر في كل حشر منها وبكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

عقابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا

بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة

بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام. البيت الذي كتبت فيه هذا يوم المولد عام أكسش يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا سار أحمد يقيني.

tawajjal sarmadan رسول شفيع في البراء يا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداه قد عصت والعود أحمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد أتاني بإسم الله جمت حباته بشير حبيب والأذى قبل محمد لقد جاءني في البر رسبق النبي الورى مخلوق به القلب تسند مديح رسول الله لي كان مطلبي ولي ليس ينحو الدهر وعش المفند ودادي لربي ذا شكوري على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وميدا قد مضى او سيولد دعاني الى مدح الشفي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدحت الموس فقالت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو سير سرمدا بدا مخجل الخب الذي ليس يسجد كريم إذا واجهته قال للمنى ببشر وتامين ومولاي أعبد سها من أبى دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترضه لي وأن يتوجه إلي شيء تحبه ولم ترضه لي وقد أعذني من دينه ذلك قبل عام هكسس في ربيع الأول على المنتقى كي البرى يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنتقى كي البرى يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنتقى قيل البرى يا محمد سلاميك خلل يا إلهي بحمد أيا ماحي
حيا من قبل هبس شما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عبدها قبل الملا وقلوا وما زول اجتهادك زيددي هدى بك ربي كل من رام هديه عليك الصلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورصحة ومن يرضي

على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك يمحى الشكر يا ذكر يرشدي. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلما إلى الجنة العليا بغير تردد. يقيني يقيني تركك الدهر جاهدا مها بك ربي دون رد تخدد. رباح الذي يبلوك ربح مبشرين ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعد. بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل

وَمَنْ بِكَ يَبْغِي النَّصْرَ يَا ذِكْرُ يُنْجَدِي. عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّكَ الْخَيْرُ وَالْهُدَى. وَمَنْ يَبْغِ مَجْدًا خَالِدًا بِكَ يُنْجَدِي. أَرُومُ بِكَ الْحَاجَاتِ مِنْ خَيْرِ مُمْسِلٍ. ولي بك حاجي قد قضى دون مفسدي. لخير تحب الدنيا واخرى مضره كفاني بلا لقيا بك الله حسدي. لي الله يبدي الغيب مهما اردته بك اليوم يا قران ربي وفي غدي. إذا رمت من ربي بك السؤل منته بك الله صفاني بقاء بأرغدي. ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي. ودادي لباقي أن يسأل الذكر محكما.

0: صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن. إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن. على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه سهبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي مهاما أفلا. بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساتع ليس ينصرم.

فوجهت قمة صفت بشارة له وأعدائي نفت للمنتقى وجهت ما قد أذهبا جلة ما لم يلب لي فذهبا هدم ربي بنبي بنا ضرر ليتوجه وسهسه الغرر من لك من ملك يوم الملك مهجل من قد أمروا أو صرفوا.

شق على الشيطان كون منتقى سيده وهو يلاقي متقى يدعوهم بداره القلاص بحسبه ولا

0: السلام عليكم بوكي سافوك باي خال سين شين بي دي السمديه تي في اندي نلي الخبار بو نير جيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ناي ديم تي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند السمديه تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي السمديه تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نيو نون نك لا نكو تيلي شارج mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangir jëf
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jëf ju baax wal adab al mardi ak tegg ñu ñu gëreum Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jëf ju baax wal adab al mardi ak tegg ñu ñu gëreum Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jëf ju baax wal adab al mardi ak tegg ñu ñu gëreum Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jëf ju baax wal adab al mardi ak tegg ñu ñu gëreum Assamadia TV di seen télévision bi nga

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا

بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام

يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا.

0: الخبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدره.

هبتغمي محوت ظلمي ليجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكر.

وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاء له الخطاب له الجواب له الصواب مع الرضاء له البروج.

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائد منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجاء خير البرايا ضد البلايا

لكن عجزت عما التمست وما مدحت كالنبلاء غار مدادي حار فؤادي عن مدحها دي للبدلاء فكيف أحوي مدحا لمحيي والمدح معي

بالأيادي مرضي الأعادي موطي المراد مع الرخاء ماحي الرذائل موطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماح الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا.

ليث أبادا عدى الدواء له مناقب له عجائب له غرائب بلا انتهاء ظبي يكلم ضب يسلم طير يعظم كديد هاء صرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ديب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جاء بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد طهري مديم بشري.

0: اقني عتابا قبل الكتابا واقبل متابا يا ذا الشراء يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: فاسألوا

الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك لينقاد من بالنزير انتهوا منا كتاب عزيز زاب ذري لدنعنا لينقاد من بالنزير انتهوا منا كتاب عزيز ذاب ذري لدنعنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر

يضيق أن تواجهه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلك.

وقدد خير طاعه لمن به توالي في حدا من بها يعنى توسل اقلامي الى الله عابدا بلا خلوه والله ابقى كما اغنى هديات ربي قادت الاجر والرضا

وزرت له عمدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فأخى الورى حسنا بدا لي أن الله لا رب غيره

من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا

إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا

كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم

له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثر

لنا تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء

لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

آياتنا رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم

وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمسلمين

هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف

0: رسلا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كريم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام. البيت الذي كتبت فيه هذا يوم المولد عام أكسش
2: يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا أسار أحمد يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا أسار أحمد سرمدًا رسول شفيع في البراء يا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداه قد عصت والعود أحمد محمدنا المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد.

على كل مخلوق به القلب تسند ينحب حواش المفند ودادي لربي ذا شكوري على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وميدا قد مضى أو سيولد دعاني إلى مدح الشفي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار روى البر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد فقالت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو سير سرمدا بدا مخبل القب الذي ليس يشدد.

مولاي أعبد سهاما أبا دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترضه لي وأن يتوجه إلي شيء تحبه ولم ترضه لي وقد أعذني من ذنه ذلك قبل عام هكسس في ربيع الأول على المنتقى كي البرى يا محمد سلاميك قلل يا إلهي بحمد على المنتقى كي البرى يا محمد سلاميك قلل يا إلهي بحمد على المنتقى قيل البرى يا محمد سلاميك خلل يا إلهي بحمد أيا ما حيا من قبل هبس شما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عدها قبل الملا وقل وما زول اتهابك زيددي هدى بك ربي كل من رام هديه عليك الصلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفحة ومن يرضي

على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني، ومن بك يمحو الشكر يا ذكر يرشدي. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلدا إلى الجنة العليا بغير تردد. يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى، مها بك ربي دون رد تخدد. رباح الذي يبلوك ربح مبشرين، ومن بك يبلوك

ومن بك يبغي النصر يا ذكر الجليل. علمت يقينا أنك الخير والهدى خير مسلم ولي بك حاجي قد قضى دون مفسدي لخير تحب دنيا وأخرى مضرت كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك السؤل نلته بك الله صفاني بقاء أنبئ الغدي ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي ودادي لباقي أن يسأل الذكر محكم.

0: صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه قانق الزمن. إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه قانق الزمن. على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه سهبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت

أوجهت قمة صفت بشارة له وأعدائي نفت للمنتقى وجهت ما قد أذهبا جملة ما لم يلبني فذهبا هدم ربي بنبي بنا ضرر ليتوجه وسهسه الغرر من لك من ملك يوم الملك مهجل من قد أمروا أو صرفوا

مهتديا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله

وبالمهيمن لشهد باسترائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله وبالمهيمن لشهد باسترائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله أنت العزيز الذي أبغي بعزته عزا يخلد للتكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل العدا بالذي لاخترت يا الله كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا متكبر رد الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما أشاء أبدا بالبشر والصفو والرضوان يا الله يا بارئ الخلق قد للنفع دون أذن وقد لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور خلد للنبي بشرا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد شكري

له وهبتني منك سؤلا فاق مسألتي فلك شكري يا وهاب يا الله لي قلت أثمانك أحياما له عمري وقلت للرزق يا رزاق يا الله فتحت لي

أنت الحكيم الذي أطلقتني لسوى ما سأني ومحوت السوء يا الله أنت الودود الذي انقادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يا الله أنت

كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله مميت قد سقط موتي للعدا ولهم مكاره سقط في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري مع رضاي معا مني يقص دون شخط منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يا الله أوصلت لي واجد الأثمان دون عناء لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد اجعلني الدارين معتليا بغير

عني وأظهر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار دامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المتعالي سق عداك معا إلى سوى قصد ضر الدهر يا الله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدة

أنت العفو الذي عني عفوت بلا إبقاء عيب غديت الكل يلاه أنت الرؤوف الذي عاينت رأفته ولا أتو

الملك والملكوت الدهر يا الله يا ذا الجلال وذا الإكرام هب لي ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله قد لي يا مقسط المطلوب حيث أرى خلا وحبا مع الرضوان يا الله يا جامع اجمع لي الأغراض مرتديا عني بكونك لي في الجمع يا الله أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إلا

أبدا كفيتني ظلم الأشياء يا الله قد قدت لي منك يا هادي هداية من قد صاحب المصطفى المختار.

0: كنت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثال يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلحت
1: جلار كل عين نلوم لم لمد تخم جيخل كسي منور بكياك جيجل تافير مام ترن نليس ياري سيد رجال إبرجو بيجال سلال سدال بايت أو مورم سباي بوباخ بكن جسل مرام وفال جبور كي بك بلا بني جوي خير جريمي بلا حيث بني يوي شيخ محمد المعتار بلا حيث بك تنبي تنلل في شمبك

الشيخ او بلبك ما يصل فينا سيدنا ابا بكر صديق بن المقام قرك يا عتيق شيخ محمد محفوظ ستو طيبة توبا مني فلاك كل نمو الفبامبا سنما خزم الفبامبا ليلا سنبا موي سمام فطيبة ستو شيخ بامبا سرين ما سنبا خري ميلا سنبا موي سمام فطيبة ستو شيخ بامبا.

0: da di bus installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw
1: nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangeen jëf
0: assalamu alaykum mbokk yi safu ak bay xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daal di tapi google
2: salamin nuruhu yutah قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني

الآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الأياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلاني ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع صلاة

الآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغاء يا من له تحسين مع

وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي يا راضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي، فائق كل أقرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا، مباركات تمنع الخطايا، من التوجه إلي سرمدا، على النبي والرسول أحمدا.

دين الجمام تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفر

بنيته عن الشقاء وأهله وكل مفضل شقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزها عني الداء وزحزها الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب.

أو فلتلي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن